0: يقال أن الحاجة أم الاختراع. إذا سألناك هلأ عن مخترعين بارزين ممكن يخطر على بالك شخصيات مثل توماس أديسون وألكسندر غراهام بيل وغيرهم كتير، بس شو بالنسبة للنساء المخترعات؟ اختراعات نسائية، بودكاست على راديو الرابعة بضوي على أبرز اختراعات وإنجازات النساء عبر التاريخ.
1: بانثيون بتقدم ليلة من الفرح والطاقة مع النجمة نانسي عجرم. نانسي راجعة لتولع الجو وتغني معكن أحلى هيتس عشنا عليها.
2: بدنا نولع الجو والجو يولعنا، نسهر لطلوع الضو نحنا واللي معنا.
1: ليلة السبت 24 أكتوبر بكوكاكولا أرينا بدبي. التذاكر عم تخلص بسرعة، حجزوا أماكنكن هلأ على coca-cola-arena.com. برعاية خليج تايمز، لافن دبي، هوب إيفنتس، آيكونيكس وراديو الرابعة.
2: بدنا نولع الجو.
3: تفاعل، تواصل، شارك واربح معنا على 7-0-8 مقابل درهمين زائد ضريبة القيمة المضافة.

جوائز كبرى، فائزون أكثر ولحظات لا تنسى. سحوبات لاكي داي قدمت حتى الآن جوائز بأكثر من 250 مليون درهم، وتوجت فائزين بالجائزة الكبرى 30 مليون درهم. انضم إلى السحب كل يوم أربعاء وسبت في 9:30 مساء لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى 30 مليون درهم أو الجائزة الثانية 5 ملايين درهم. احصل على تذكرتك الآن عبر theuaelottery.ae، مقدمة من شركة The Game LLC ومرخصة من GCGRA. للأعمار 18 عاما فما فوق فقط. تطبق شروط والأحكام.

0: معلوم.
1: بودكاست جديد بيعرفك على الحاجات اللي حواليك، التفاصيل اللي ما تعرفهاش عنها، ويخليك تشوفها بطريقة تانية، طريقة أقرب تشوفها وانت عارف أصلها إيه واتعملت إزاي وجات منين. بودكاست جات منين من راديو رابع، دلوقتي موجود ومتوفر على كل منصات البودكاست.

0: مستمعين الأحباء، استمعنا فيما مضى لآيات من الذكر الحكيم تلاها على مسامعنا القارئ الفلسطيني ناجي عامر الجعفراوي من الآية الأولى وحتى الآية 89 من سورة الزخرف.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
3: برعاية الدجاج الملكي، الساعة الآن 7:00 صباحا.